عظمه ميله خدتو لات خطاب بيديوك بخطاب رقلتنا عليم يوتزت لبلوت